لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار قضايا فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس الثاني من تموز يوليو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة لكم جميعا.
1: فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 من وجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
0: أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

الخير وبداية يوم جديد يحمل بين طياته فرصا جديدة وآمالا متجددة. نسأل الله أن يملأ هذا الصباح بالطمأنينة وأن يرزقكم فيه كل التوفيق والسعادة وأن يجعل خطواتنا مباركة وأعمالنا مثمرة. صباحكم إشراق وصباحكم أمل، يومكم مليء بالخير والنجاح. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح كل مستمعي يوم جديد. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشفرية التكاسي، الفردات، الباصات، شفرية العمومي، يسعد صباحكم.

صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، عمالنا عمال الورش يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم يعطيكم العافية. صباح التوفيق لطلابنا طلاب التوجيه اللي بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله النجاح حليفهم، يفرح قلبهم ويفرح قلب أهليهم يا رب.

0: صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. أبو حمزة صباح الخير، أقرأ رسالة أبو حمزة. وكمان إحنا منقول أخت سارة إليك صباح الخير. صباح الخير للأخ صالح، صباح الخير للجميع ولراديو بيت لحم 2000. أنت دائما بتصبحي على المستمعين وإحنا منصبح عليك. يسعد لي هالصباح، أهلا ومرحبا أبو حمزة، تحياتي.
1: يوم يخلص ولا يومك إلا برؤاك يا حبيب تعايش الحب.
0: كمان خلينا نصبع على أم علاء. يسعد صباحك يا أم علاء.

0: صباح السكينة، صباح السكينة لمن استيقظ باكراً ولمن ما زال يبحث عن بداية مختلفة. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلاً ومرحباً بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. بلش مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. في الحالة الجوية أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية، نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، رياح السائدي بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطوباس 33-21، أريحة والأغوار 40-27، طول كرم وخلقيلي 31-21، غزة وخان يونس 30-22، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة. دائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
2: طلعت شمسة قلبي والهاني
0: الهمس، من ناحية انها طلعت شمسة طالعة ودرجات الحرارة كمان طالعة.
2: على شباكه بنطر
0: بنحكي عن اجواء حاره وتحذيرات، يا ريت من الاخوه المواطنين الالتزام بها، وايضا فيما يخص ساعات الذروه نتجنب الخروج في ساعات ذروه النهار، ذروه الحراره الشديده.
2: على شباكه بنطر بلكي نتحاكى، جروح القلب
0: لو مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث شرعت قوات الاحتلال في ساعات الصباح بهدم منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مدير المجلس البلدي في تقوع تيسير أبو مفرح بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل مكون من طابقين تبلغ مساحة كل طابق منهما 200 متر مربع في منطقة خربة الدير، ويعود للمواطن علي محمود سليمان بحجة عدم الترخيص. وأضاف أبو مفرح أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من التنقل والوصول إلى مكان الهدم. أيضا مستمعينا ومتابعينا، مساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في مناطق البوابة والمسجد الكبير وصبري، وسيرت دورية راجلة وسط استفزازات للمواطنين وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع. هذه آخر وأبرز أخبار التي شهدتها المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

يعني ربنا يعوض صاحب هالبيت وأصحاب جميع البيوت اللي قوات الاحتلال هدمت لهم بيوتهم اللي هي أمانهم ومأمنهم لعائلاتهم، تعبهم وشقى عمرهم. يعني قديش الشخص بيتعب لحتى يبني بيت، وفي لحظة بتيجي الاحتلال وبتيجي جرافات الاحتلال بتهدم هالبيت، بتهدم هالأمان والأمان، بتهدم هالأحلام، الذكريات الحلوة اللي بيحملها كل بيت. ربنا يعوض الجميع.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، من بيت لحم لغزة الجريحة، غزة اللي بتنزف يوميا وبتقدم أهلها في ضه الوطن. مستمعينا ومتابعينا، استشهدوا 3 مواطنين اليوم في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة.

يعني فروقات مستمرة، قصف متواصل على قطاع غزة، الاحتلال يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في كل صباح هناك عدد من الشهداء. عن أي هدنة بيحكوا؟ عن أي توقف حرب بيحكوا؟ والقصف ما زال مستمر، ما زال هناك ارتقاء لعدد من الشهداء يوميا في قطاع غزة.

حتى الضفة الغربية التي شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية صباح اليوم اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال تخللتها مداهمات واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات شنها مستوطنون على عدد من القرى والبلدات. إلى الداخل المحتل، استمرار جرائم القتل، مقتل 3 شبان جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل عصابات الإجرام في الداخل المحتل. ومستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير ونعود.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشأ الدين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفراء.

0: الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

صباح الخير من جديد، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل الإعلاني. مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد، نجدد التحية لكم ونأمل أن يكون صباحا

0: يشبعكم مليئاً بالخير والطمأنينة، فأهلاً ومرحباً بكم. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد حتى العاشرة.
1: من راديو بيت لحم 2000،
0: هلا بالخميس، هلا بالخميس، هلا بآخر يوم بالأسبوع، هلا بالإجازة السعيدة.
1: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم،
2: هلا بالخميس.
0: اللي بيشتغل موظف بيستنى الخميس عشان يعطل، واللي ما بيشتغل مش فارق عنده خميس وسبت، بالعكس هو بكون يدور على الشغل. سبحان الله كيف. ناس بتدور على الإجازة وبتستنى الإجازة، وناس مجازة من زمان. الله يفرجها على الجميع يا رب. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة للاتصالات الفلسطينية.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر التحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالكة، جورت الشمعة سالكة، زيف سالكة، النشاش سالك، وجسر بيت صحور سالك، أما تقوع أزمة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، ومرح رباح أيضا مغلقة، المنشية مغلقة، سعير تفتيش للخارج، وبوابة النبي يونس سالكة، الفحص سالك، فرش الهوى سالك، رأس الجورة والعروب مغلقات. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد مغلقة، أيضا بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا كثافة سير للخارج، للداخل سالك، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، سلواد يبرود تفتيش للخارج، بوابة سنجل سالكة، بوابة ترمسعية سالكة، عيون الحرمية سالكة، بوابة النبي صالح مغلق، وعابود أزمة وتفتيش للخارج، بيت عور تفتيش، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع تفتيش وأزمة خانقة للخارج، حزمة سالكة، حزمة البلد مغلقة باتجاه الشمال، تفتيش باتجاه الجنوب، دوار مخماس أزمة، مفترق عناتة سالك، لزعيم والعيزرية سالكات، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، أيضا كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتسار سالك، سرة والمربعة وعورتة أيضا جميعها سالكات، عنبتة مغلق، دير شرف سالك، بورين وجبارة وبيت فوريك، بزاريا، برقة أيضا جميعها سالكات، مدخل قلقيليا سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحذير أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

بنروح المشوار، في حواجز، في بوابات، بدنا نستنى طوابير، في ناس بدهم يروح المشوار، في ناس مضطرين يروح المشوار رغم كل المعاناة، المعاناة اليومية القاسية اللي بمر فيها المواطن المضطر يتنقل، وأكثر المواطنين اللي بيضطروا يتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات هم شفرية العمومي، ولا لا؟ أكثر الأشخاص اللي بيعانوا على الحواجز شفرية العموم اللي بيتنقلوا خارج المدن والمحافظات. هون بتبلش المعاناة قصدك على الحاجز؟

للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 0568-8883-88 مقدمة 972.

امبارح شاركت باحتفال عيد الشرطة، فعاليات الاحتفال بالذكرى 32 لتأسيس الشرطة الفلسطينية. للأمانة كانت فعالية جميلة في بيت سحور. الفعالية الامبارح حكينا في تفاصيلها مع العقيد سامر أبو السرور. يعني كل عام وشرطتنا بألف خير، وربنا يديم الأمن والأمان على الجميع. امبارح الفعالية كانت للأمانة جميلة، انطلقت الكشافة من سوق الشعب، مشت الشرطة، الضيوف، ممثلي المؤسسات، رؤساء البلديات، لفندق سانت الياس في بيت سحور. كان في الساحة موجودة، كان في فقرات منوعة، كان في كلمة لمدير شرطة المحافظة العميد الحقوقي مراد قنداح، كان في كلمة لرؤساء البلديات، كان في حضور جميل من البلديات وأيضا من رؤساء المجالس وممثلي المجالس القروية. كان أيضا خلال الفعالية في تكريم للمتقاعدين العسكريين من الشرطة، أيضا كمان كان في تكريم للضباط المميزين في مديرية بيت لحم. كان في كمان في الساحة عرض لعدد من الأفرع في مديرية، يعني كان في قسم مخصص عم يعرضوا فيه الخاصة، وكان في عرض كمان أو زاوية كانت مخصصة لقسم المتفجرات وإلى آخره. يعني كان في لكل فرع زاوية عارضين فيها جزء من العمليات أو جزء من الأشياء اللي هم بيستخدموها. كمان في كان فقرات جميلة، دبكة، وكمان فقرات غنائية فلسطينية شعبية. كان في كلمة من محافظة بيت لحم السيد محمد طه. للأمانة الفعالية كانت جميلة، وأكيد كل فعالية بتنجح بمشاركة مجتمعية بتأكد على أهمية الشرطة في حفظ الأمن والأمان.

يعني وأنا بدي أحكي في هاي الجزئية، يعني في التزام عساكرنا رغم التحديات والظروف الاستثنائية اللي بتمر فيها فلسطين، قصة الرواتب وإلى آخره. حتى العسكري لما بده يروح يصرف دواء من الخدمات العسكرية مرات ما بيكون موجود هذا الدواء. فتحياتنا لشرطتنا، خصوصا الصامدين في ظل هالأزمة الاقتصادية، أزمة الرواتب فيها، أو وإحنا بنحكي عن عساكر بيجوا من مناطق لمناطق، من محافظات لمحافظات، عن جد الله يعينهم. يعني بتلاقي يمكن الواحد ما معه يجي للدوام، بيتداين أجرة الطريق. فتحياتنا لإلهم لصمودهم، ونتمنى كمان يكون في تعزيز للصمود من الحكومة تجاه العساكر اللي بخاطروا بحياتهم وبيتعبوا ليعيش المواطن بأمن وأمان. في الأخبار الرياضية مستمعينا، وفي ظل مباريات كأس العالم لعام 2026، المنتخب الأمريكي يتجاوز البوسنة والهرسك ويتأهل لثمن النهائي. بلجيكا تعود من بعيد وتطيح بالسنغال من المونديال. ثنائية كين تنقذ إنجلترا من مفاجأة الكونغو. أيضا من المباريات المنتظرة اليوم بين إسبانيا والنمسا. في أبرز المباريات اللي كانت بين الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، والتي انتهت 0-0 للفريقين.

0: فقرة رياضية في برنامج يوم جديد بطل فيها ملايين، الله يسهل عليه أخونا عنان. بطل حدا ينهدك في موضوع الملايين يا صالح، أنا عندي ما فيش ملايين.
1: هل تعلمون من اليوم إنه الخميس يا سادة؟
0: طيب خلص والله عارفين. حكينا من أول البرنامج لنص البرنامج اليوم الخميس. لا لا لا لا لا، كلنا معطلين.

مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم في برنامج يوم جديد حتى العاشرة. نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده راجعين نكمل يوم جديد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

صباح الخير من جديد وأهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل الإعلاني. نجدد التحية لكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، ونأمل أن يكون صباحكم مليئا بالخير والطمأنينة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: والآن إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
2: ما غادر الميدان، ما غادر الميدان.
0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في حلقة جديدة نناقش فيها موضوعا يهم كل فرد وكل أسرة، وهو آليات التكيف والتفريغ النفسي في ظل الضغوط اليومية التي نعيشها، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية. يصبح الاهتمام بصحتنا النفسية ضرورة تساعدنا على الاستمرار ومواجهة التحديات بطريقة صحية ومتوازنة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الأستاذة حنان وليد، الأخصائية النفسية العيادية والمعالجة النفسية لفئة الأطفال والشباب. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
3: يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: أهلا بك أستاذة حنان. بداية، ما المقصود بالتكيف النفسي، وما أهمية أن يمتلك الإنسان مهارات التكيف في ظل الضغوط والتحديات التي نعيشها؟ تفضلي.
3: التكيف النفسي بفكر هي قدرة رب العالمين خلقها فينا عشان نقدر نضلنا قادرين نتعامل مع الضغوطات والتغيرات والصعوبات اللي بنواجهها بحياتنا اليومية، نضلنا بمحال قدرة تساعدنا نضلنا بمحال فيه توازن لحتى نقدر نواصل الحياة باليوم يوم، نتحمل المسؤوليات اللي عندنا بدون ما نوصل لمحال نسمح الله ننهار فيه أو حياتنا كلها تتكركب والعلاقات فيها تخرب. وهي مهارة زي أو قدرة، خلينا نحكي إن هي بتضل تتطور معانا باليوم يوم.
0: أستاذة حنان، أعتذر على المقاطعة، الصوت عندنا إذا في مجال نسمع الصوت بشكل أفضل، الصوت هابط عندنا
3: صراحة، مش عارفة ليش يعني، هل هيك أفضل؟
0: تفضلي.
3: هيك الصوت مسموع أكثر؟
0: صحيح، تفضلي.
3: تمام، هل بلزم أعيد التعريف ولا كان مش مسموع بالمرة؟
0: ياريت نرجع نسمعه من جديد، تفضلي.
3: كنت أحكي أن التكيف النفسي هو قدرة رب العالمين خلقها فينا إحنا كبشر كإنسان لحتى نقدر نضلنا نتعامل مع الضغوطات والحياة اليومية والصعوبات الموجودة في حياتنا، نحاول نضل تمكننا هذه القدرة أن نكون بمحل فيه توازن لندير حياتنا اليومية مسؤولياتنا بدون ما نوصل لحال لا سمح الله فيه انهيار، العلاقات في حياتنا بتخرب عم تتأثر بسبب الضغوطات. فهذه القدرة بتخلينا نضل بمحل فيه توازن أقرب لشعور الرضا، خلينا نحكي. وهي بالآخر هي مجموعة من المهارات اللي ممكن نطورها بحياتنا على مسار حياتنا كلها، قدرة التكيف على الطفل مش قدرة البالغ
0: صحيح.
3: كمان على التكيف، فهي مهارة نضل نطور فيها ونشتغل عليها.
0: نعم، هذا المقصود بالتكيف النفسي. ما المقصود بالتفريغ النفسي، وما الطرق الصحية التي تنصحين بها للتعبير عن المشاعر والتخفيف من الضغوط بعيدا عن السلوكيات السلبية؟
3: شكرا على السؤال. كلمة التفريغ النفسي صارت كثير شائعة، نشوفها في كثير محلات، بالمخيمات الصيفية، باللقاءات على السوشيال ميديا، صارت كثير نسمعها والناس كمان عم تداولها. وبصراحة هي كلمة يعني قريبة للسياق، وهي بشكل عام هي إيجابية. يعني إذا نيجي نعرفها أكثر، زي كأنه بدي أعطي المشاعر مساحة آمنة لتطلع لأعبر عن حالي أكثر، وبالتالي أنا المفروض تفريغ نفسي، يعني أشعر بإرتياح أكثر. وهي عكسها اللي هي فكرة الكذب، إنه عندي مشاعر كثير صعبة أنا بكتبها جواي ما بعبر عنها، لكن للأسف لما كتبتها بتطلع بشكل أحياناً ما المسيطر عليه، زي العصبية، زي ردات الفعل المفاجئة، أحيانا أوجاع جسدية، وهذا للأسف قاعد يصير شائع بالفترة الأخيرة ونشوفه عند الأطفال وعند الكبار، زي صداع، مشاكل مزمنة بالضغط، سكري، أحيانا اضطرابات في النوم، انفجارات، خلينا نحكي بتكون الأمور زي ما بيحكوها ماشي كتير منيح. شو اللي خلاك تطلع ردك الفعل كتير كبيرة هاي بغير موقعها؟ أحيانا بيكون الكبت الكتير كبير اللي هو تماما عكس التفكير النفسي.
0: نعم أستاذة حنان، بصفتك أخصائية بتعملي مع الأطفال والشباب، كيف تظهر الضغوط النفسية على الأطفال والمراهقين، وما الدور الذي يمكن أن تقوم به الأسرة لمساعدتهم على عفوا التكيف بشكل صحي؟
3: هلا صراحة فكرة الضغوطات حاليا كثير مهمة، احنا نعطيها أهمية، ننتبه عليها، نسميها، نعطيها هاي الشرعية. انتي بتشوفي بسياقنا اليوم يوم بالضفة الغربية او بغزة قديش في ضغوطات واضحة وضغوطات بشكل تراكمي. يعني احنا من 2020 في ضغط كثير واضح بطبيعة الحياة، نشوفها بالمدارس، نشوفها بالنظام التعليمي، نشوفها بالشارع، نشوفها بفعل أسباب أعداء اقتصادية، كمان الاحتلال، الانقطاع عن المحافظات الأخرى، يعني صعوبة الحركة، كل هاي الأمور هي بشكل عام ضغوطات كلنا بنعيشها وبتأثر، ويعني ما نقدر نحكي أنها ما بتأثر علينا سواء كنا صغار أو كبار. على عادة الأطفال في عندهم طرق شوي مختلفة عن الكبار. الطفل ما بيجي يحكي لك أنا منزعج من كذا كذا، أنا مش راضي عن إنه صار هيك، أو أنا حاسس هيك. الأطفال شوي يعني لسه عم بتعلموا عن مشاعرهم، لسه بتعلموا شو هو الضغط النفسي، لذلك باللغة مش كثير بتساعدهم إنه يستخدموها ليعبروا عن حالهم، فهم أكثر منشوف عندهم مشاكل سلوكية، وهذا بيجي شكاوي كثير من الأهل إنه أنا طفلي بضله كثير ملتصق شيء، كثير بضله تجي نوبات بكاء وعصبية مش عارف يسيطر عليه، بخاف ينام لحاله. في من الأمور الشائعة حاليا عند الأطفال اللي هي الصق على الأسنان خلال النوم، نهاية بسبب التوتر العالي خلال النهار، العناد، أحيانا كمان مشاكل جسدية بدون أسباب طبية، زي الأطفال بشكوا كتير إنه عندهم وجع في البطن، عندهم دوخة أو وجع رأس، أو بدهم يشيلوا الصورة أو مش عارفين يركزوا، بدهم يشيلوا. هذا عند الأطفال اللي ممكن نشوفهم عند تحت عمر 9 سنين. المراهقين في لهم طرق شوي كمان مختلفة، هم أكيد أطفال بس بصير في شوي مؤشرات لافتة للانتباه أكتر. خلينا نحكي زي المراهق اللي بصير ينسحب تماما، دوش يطلع، دوش يحكي مع أصحابه، بصيروا يسكتوا، الأهل بيحكوا معاهم بيسألوهم هم بدونش يحكوا، عصبية، حساسية زايدة، هاي شائعة كتير عند المراهقين، مشاكل النوم، الأكل، يحكي لك أنا ما عندي شغف، ما بدي أعمل هيك، مش جاي عبالي أعمل هيك، بده يضل على الجوال لفترات طويلة، ممكن نشوف نوبات غضب كبيرة أو مبالغ فيها، أو أحيانا سلوكيات غير مفضلة أو ممكن تكون خطرة، زي استخدام الدخان، استخدام مواد مخدرة لا سمح الله. هاي كلها من الأمور اللي بنشوفها شائعة عند الأطفال، وأكيد الأهالي بيشوفوها. ودور الأساسي، الدور الأساسي هون أكثر هو للأسرة، اللي كثير مهم إنه تحاول الوالدين يخلوا البيت هو مساحة آمنة لهذا الطفل، هو مش مكان فيه محكمة للتحقيق، أنت عملت، أنت سويت، أنت عم تغلط طول الوقت، أنت مش حاسس فينا. كثير مهم إنه أنا أحكي معاه، أنا شايفك مضغوط، بنفع أحكي معك، أنا شايفاك متضايق من كذا، كيف ممكن أساعدك؟ فدور الأهل كثير أساسي في التعامل مع الأطفال ولفت الانتباه لهاي المؤشرات إنها شوي بحاجة للمساعدة.
0: فيما يخص المساعدة، يعني اسمحي لي، فيما يخص المساعدة، هناك من يعتقد أن طلب المساعدة النفسية دليل على الضعف، بينما يتردد كثيرون في مراجعة الأخصائي النفسي. كيف تردين على هذه الفكرة أو على هذا الاعتقاد، ومتى يصبح طلب الدعم النفسي أمرا ضروريا؟
3: يعني صحيح لحد الآن في هذا النوع من التردد في طلب الخدمات النفسية. أنا بدي أحكيها يعني بطريقة شوي بسيطة، ليش لما شخص مثلا رجله تنكسر بنفعش نحكي له خليك قوي، شد حالك، رجع تروح على الدكتور، هي رح أنت رح تصير أحسن، أو شخص عنده آلام مثلا في صدره أو مشاكل في التنفس، نحكي له لا لا هلا أنت بتروح أحسن، شد حالك، أنت ما فيكش إشي، ما تروحش عند الطبيب. هذا نفس الشيء، يعني إحنا كمان جهازنا العصبي، دماغنا عم بتأثر بالضغوطات اليومية، فليش عادي إني أروح عند طبيب أسنان، عادي أروح عند طبيب باطني أتبع هاي الأمور، لكن مش عادي أروح لأخصائي نفسي وأنا عارف إنه جهازي العصبي كمان قدرتي على التحمل ممكن تتأثر وتوصل لمحل كثير عالي، حتى ممكن هي تأثر على الجانب الطبي. يعني في كل الدراسات حاليا تحكي عن قديش مشاكل القلب، مشاكل الأمراض المزمنة والأمراض المناعية قد يكون إلها مش قد غالبا في إلها أسباب نفسية. فليش لازم نوصل لمحل هالقد كثير متقدم ونفقد السيطرة على حياتنا عشان أحكي أنا هلا محتاجة أشوف أخصائي نفسي؟ لا، بنفع تكون خدمة وقائية قبل ما أنا تتفاقم عندي هاي المشكلة لهاي الدرجة.
0: نعم، يعني متى يصبح الطلب أو طلب الدعم النفسي أمرا ضروريا؟
3: لما نشوف إنه أنا مثلا في حالة انزعاج مستمر، أنا في حالة حزن صار لي زمان، أنا في قلق وخوف مسيطر على حياتي، أنا في فترات طويلة إلي في حالة توتر مش عارف أخلص منها، عندي مشاكل في النوم وفي الأكل وفي الدراسة في العلاقات، مهماتي اليومية مش عارف أقوم فيها، هون كتير مهم إنه أنا أطلب المساعدة. أو وفي حتى في سلوكيات زي إنه مثلاً في ناس تتوجه أكثر للأكل، للدخان، لاستخدام مواد مخدرة أو يؤذوا حالهم أو يكونوا مؤذيين لغيرهم، وخاصة الأضعف منهم سواء كانوا نساء أو أطفال أو كبار سن. لذلك هاي كلها مؤشرات نأخذها بعين الاعتبار إنه لا أنا أحتاج مساعدة إذا عندي واحدة من هاي الأعراض وأنا مش عارف أتخلص منها.
0: نعم، في ختام هذا اللقاء أستاذة، ما أهم الرسائل والنصائح العملية التي توجهينها لمستمعين الحفاظ على صحتهم النفسية وتعزيز قدرتهم على التكيف مع ضغوط الحياة؟
3: يعني إذا بدي أحكي إشي كتير مهم إنه ما تستنوا لمرحلة الانهيار، إنه الأمور كتير تطلع عن السيطرة بعدها تقرر إنه تهتم بحالك، بلش من اليوم، بلش من مراحل مبكرة إنه تدير بالك على مشاعرك، على صحتك النفسية، زي ما أنت كمان تهتم بجسدك بالرعاية اليومية. هاي الأمور الكثير المهمة اللي ممكن تكون معروف تعمله مع حالك، بعد 10 سنين تلاقي إنه صحتك أحسن، قدرتك على التحمل أحسن، إدارتك لحياتك وعلاقاتك كثير أحسن. هاي خطوة ممكن من اليوم تبلش فيها.
0: شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء وفي هذه الحلقة نتوجه بجزيل الشكر للأستاذة حنان وليد، الأخصائية النفسية العيادية والمعالجة النفسية للأطفال والشباب، على ما قدمتيه من معلومات ونصائح قيمة حول أهمية التكيف والتفريغ النفسي. شكرا جزيلا، تحياتي.
1: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفق.

أهلا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. محمد أبو خلف صباح الخير، عز الدين زيتون صباح الخير. أقرأ رسالة عز الدين: الله يسعد صباحك أخت سارة، وما أجمل أن تعطي الخير للناس وأنت تعرف أن المقابل ليس من الناس بل من رب الناس. شكرا جزيلا على هالرسالة. صباح الخير لمريم مريم صديقة هالبرنامج، وأيضا متابعنا الدائم أحمد ذياب ملش، يسعد صباحك يا أحمد، تحياتي الصباحية لكم جميعا.

مستمعينا نحكي شوي عن المسابقة اللي أعلنتها جوال، مسابقة الـ AI. جوال أطلقت هالمسابقة لصناع المحتوى، محتوى الشباب في الضفة والقدس وغزة بالتزامن مع يوم السوشيال ميديا العالمي. المسابقة بعنوان احكيها AI، والفكرة إنتاج فيديو قصير يحكي قصة فلسطينية شبابية عن الاتصال والتواصل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. المشاركة مفتوحة للشباب والشابات من عمر 18 سنة ل 23 سنة. مدة الفيديو من دقيقتين لخمس دقائق. يستخدم أو يمكن استخدام الـ AI في الفكرة، الكتابة، الصورة، الصوت، المونتاج أو التحريك. مطلوب أو مش مطلوبة تكون محترف، المهم فكرة قوية ورسالة واضحة باستخدام الـ AI. فترة التقديم بلشت من 30/6 ومستمرة حتى 15/7. رح يكون معاهم 3 فايزين بجوائز نقدية قيمة وفرصة ظهور على منصات جوال. هاي المسابقة اللي عمالنا بنحكي فيها مسابقة أعلنتها جوال، للتقديم من خلال زيارة موقع جوال أو مواقع السوشيال ميديا الخاصة بجوال. هناك رح تلاقوا المسابقة والتفاصيل ورابط التقديم. رسالتهم، رسالة جوال للشباب: استخدموا AI واحكوا قصصكم بطريقة جديدة. كل التوفيق لكل الشباب والشابات اللي راح يتقدموا لمسابقة احكيها AI.

0: والله كل الشعب ماخذ صدمات، مش واقفة على شخص، كل الشعب مضغوط. عدا انك انت يا صالح مبسوط بمناسبة انه اليوم الخميس، نهاية اسبوع واجازة سعيدة لإلك اخوي صالح. يعني صارت كل البلد تعرف فرحتك بالخميس. هذيك اليوم حدا براجعني بالموضوع بيقول لي شو قصتكم مع الخميس، قلت له والله ما هو انا اخونا صالح فرحته بالخميس، يمكن لانه معطل.
1: ألف سلام علينا فوقنا من الوهم.
0: يعني ناس بتستنى بالعطلة، بتستنى بآخر يوم بالأسبوع، ناس معطلة إلها زمان، سبحان الله كيف.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديدة عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر، عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نحييكم في هذا الصباح، ونتمنى أن تكون ساعات يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح.
1: شكله أنا معلق غرقان.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: قد ما أنا بحبك ابعد عنك صار بدك عمري.
0: رسالة وإنجازات جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
2: يابا تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة رام الله، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، تم ضبط ما يقارب 25 ألف لتر من زيت الزيتون التي تم تحويلها فورا للفحص المخبري للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة، بالإضافة إلى وضع اليد على مواد ومعدات يشتبه في استخدامها لعمليات الغش والتزوير، إلى جانب تم ضبط ما يقارب 54 طن من السكاكر والحلويات التي تبين أن تواريخ صلاحيتها مدونة بطريقة قابل الإزالة والتلاعب. كذلك في محافظتي الخليل وأريحة تم ضبط ما يقارب 9 كيلو إغرام من المنشطات الجنسية الممنوع من التداول داخل السوق الفلسطيني، حيث أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها، وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: اتصال. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير سارة، كيفك؟
0: يسعد صباحك ست انتصار، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: طمنيني عنك، ان شاء الله صحتك تمام.
1: الله يخليك. الحمد لله، نشكر ربنا.
0: اشتقنا لك. وينك؟ وينك غايبة؟
1: هينا هينا في الدار.
0: شو اخبارك؟ الحمد لله.
1: الله يخليكي. بس بدي اقول لك احنا ما عندناش مي، بدنا بحاجة لمي.

0: مايا وديفيد.
1: مايا وديفيد.
0: يعني هلأ أفهم إذا انقطعت المي عندك بترني وبنسمع صوتك وبتصبحي علينا، ولما تيجي المي بتنسينا.
1: لا لا لا ولو.
0: يعني لازم يقطع عليك المي عشان نسمع صوتك.
1: لا أيوة.
0: طب بدنا نقول لعوني كل يوم اقطع عليها المي.
1: لا يا سارة.
0: كل يوم يا عوني اقطع المي في مايا وديفيد.
1: وبعدين وين نجيب ميه؟
0: وبنسمع صوتك وبنرجع لك اياها وهيك، شو رايك؟ هلا كل اهل المنطقه بيحتجوا علينا، حتى عوني هاف كمان مش راض علينا. انبسط
1: يعني. عوني بدي اضربه عشان اسم ابوي.
0: يخلي لك اياه يا ربي. هلا بنرجع بنتواصل.
1: الحمد لله الله لا يرده.
0: طيب شكرا لك ولاتصالك ست انتصار. ان شاء الله منتبع مع سلطة المي هالمشكلة بمنطقة مايا وديفيد. نرجع بصالح نجرب نتواصل مع الزميل عوني جبران.

مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، نروح لبرنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، والذي نبدأه في بيت جالة، دخل الجرات، طلع الدعمس، فرن الأجداد، أبو البلد، مايا وديفيد، دير اللاتين، نزلت أبو صباح. يعني اليوم مايا وديفيد ضمن برنامج توزيع المياه. أيضا نبقى في بيت جالة، مستشفى الحسين، جاليري العرجة، الدقاق، إسكانات أبو صباح، بيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، وأيضا في بيت لحم البريد والشبرد والقطعة، وأيضا وادي معالي، إسكانات الميلاد، وأيضا إرطاس ضمن البرنامج اليوم، مخيم للدهيشة، منطقة الوسط والضخ والعالي، بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بص إسكان المهندسين والعوينة، بيت لحم أيضا القبة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، الكريتاس القديم، حديقة البلدية، والولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. وهذا برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم.

0: صباح الخير صباح الخير لأبو أسامة عبر البث المباشر. يسعد صباحك أبو أسامة، تحياتي، بتمنى لك نهار سعيد. مستمعينا ومتابعينا، إلى الاقتصاد، ارتفاع جديد على أسعار الذهب اليوم، أما النفط يواصل تراجعه لليوم الثالث متأثرا بتقدم مباحثات الدوحة. كم بلغ سعر الدولار إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم؟ من بنك فلسطين تنضم لنا مريم أبو عكر. يسعد صباحك مريم، أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا مريم. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد من صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق الثاني من تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.98، أما سعر الذهب يصرف ب 3.02، الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.20، أما سعر الذهب يصرف ب 4.28، اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.39، أما سعر الذهب يصرف ب 3.43. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4057 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن عملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ دولار 1.45. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات لهذا اليوم، يعطيكم العافية.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك مريم أبو عكر من بنك فلسطين، تحياتي،
1: يعطيكم العافية، تحياتي،
0: إجازة سعيدة، شكرا.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. رنا صباح الخير يا رنا، تحياتي الصباحية لكم جميعا. صباح الخير يا رنا. أيضا صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أم محمد من جبل المكبر يسعد صباحك، أبو حمزة صباح الخير، أم علاء صباح الخير، ندى الشمالي يسعد لي صباحك، صباح الخير لأنور زيدان أبو عنان، علا خلاوي يسعد صباحك يا علا.

طيب حسب الطلب صديقة هالبرنامج علا خلاوي حابة أسمع أغنية ضل ضحكي من الحمزين إذا سمحتي سارة، إذا كان بالإمكان نسمعها صالح قبل ما ننهي.

0: مش معاك
1: يا عمر، معك فيك بلاك مكمل يعني، حتى طلع على الأيام بتجري جراي. لسه أيمتى كنا نحكي الخميس؟ إحنا بالمناسبة دائما نحتفل في يوم الخميس خصوصا في هالبرنامج. قديش منغني الخميس الخميس ونهاية أسبوع وإجازة. طلع كيف الأيام بتمشي بسرعة. اليوم كمان منحكي اليوم الخميس وإجازة سعيدة. لسه أيمتى حكينا إجازة سعيدة؟ شايف كيف الأيام بتمر بسرعة؟ عشان هيك دايما منقول استغلوا لحظة الفرح وحتى لحظة الحزن، أعطوها وقتها، ما تخلوها تأخذ منكم طاقة كبيرة وجهد كبير.

من حمزين بقول ضلوا ضحكوا، أنا بقولكم ضلوا ضحكوا. الله يديم الابتسامة على وجوه الجميع، خليكم تضحكوا دايما يا رب، ويديم الصحة على الجميع. فالابتسامة دائما تصنع يوما أجمل. ابدأوا الصباح دائما بابتسامة جميلة.

0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي بداية الأسبوع القادم بإذن الله.
1: الله يا حلوة، الله يا طعمة.
2: طيب
0: خلينا نسمع.
1: يلا مع السلامة.

0: وين رايح مودعني؟ المفروض أنا أودع وبعدين كلنا منودع المستمعين ومنطلع. وين رايح؟ بتقولي باي باي، وين رايح؟ بس أقول أنا باي باي منني. مستمعينا، صار لازم ودعكم. تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج السعيد بمناسبة الخميس زميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا، أشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. نلتقي بداية الأسبوع القادم بإذن الله. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: 6/6/26، التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
7: حي الصوت العالي لأحلى إذاعة، موجة تهدر على

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشاء الدين.
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
7: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-30-15 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02 225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين ايديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا ايديكو.
4: اي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكره شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لانها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بامكانك تطلع على الكتب القرطاسيه، ادوات الهندسه، اللوازم المكتبيه، الروايات، الالوان والفنون وكل شيء ممكن تحتاجه او تفكر انك بتحتاجه. وكمان هديه اطلاق الموقع، التوصيل في محافظه بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم، مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة، مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
2: وأول أوردر

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
7: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
6: بحجم بلد.
8: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
6: حديث البلد.
7: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. موعد برنامجكم وبرنامجنا حديث البلد على الهواء مباشرة. اليوم الخميس 2 من شهر 7 للعام 2026، وحاليا 3 دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 ومرح اف ام من الخليل.
1: قلت لي وحشتني
0: احنا اشتقنا لكم، وحشتونا انتوا، اشتقتوا لنا ولا احنا ما وحشناكم اصلا ولا على بالكم ولا عم بتفكروا لا فينا ولا في البرنامج ولا في اغنيات صالح ولا في الاوضاع ولا في اي شيء. انتوا مش فاضيين لا اشي اصلا، انتوا مش فاضيين لحالكم.

من خلال السوشيال ميديا احنا موجودين معكم على فيسبوك مرح اف ام وراديو بيت لحم 2000، موجودين من خلال التلفزيون على الريسيفرات المحليه، وموجودين ايضا من خلال البث المباشر على فيسبوك، وايضا موجودين من خلال تيك توك.

فوتوا واتركوا تعليقات رح أقرأها على الهواء مباشرة. اختاروا أيضا أغنيات بما أنه اليوم الخميس ما يطلبه المستمعون. موافق سيد صالح؟ بناء يعني على رغبات المستمعين والمتابعين اليوم بطلع لهم يوم بالأسبوع صح؟ ما يطلبه المتابعون. أصلاً برنامج ما يطلبه المستمعون هذا كان برنامج أساسي في وقت من الأوقات، سواء من خلال الإذاعات أو من خلال التلفزيونات وحتى على الفضائيات، لكن الظروف الحالية للأسف يعني خلت الواحد مش آخر همه أنه يسمع هيك برامج في قضايا وفي حروب الأولى بمتابعتها. فالرفاهية أو البرامج الترفيهية كانت حاضرة وبقوة حتى على الفضائيات، وكان إلها نسبة كبيرة من الناس يتابعوها من جميع أنحاء العالم سواء عربية أو حتى أوروبية. لكن اليوم زي ما قلنا الإنسان صار بيتبع شو البرامج اللي ممكن تفيده، شو ممكن تقدم له لحتى يضل كمان مطلع على الوضع العام في العالم بشكل عام، وأيضا البرامج اللي بتخليه يعني قريب من الناس الاجتماعية أو حتى الصحية في بعض الأحيان. أما الترفيهية فصارت آخر همه.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 29 درجة، مئوية. بكرة الجمعة نفس الأجواء واللي بعده كذلك 29 درجة مئوية.

بيقولوا الإنسان الطيب تبتليه الدنيا بما لا شأن له به. معقول؟ الإنسان الطيب دائما مبتلى، دائما بمشاكل، دائما بمحنة، دائما بمصيبة. فطيب والإنسان المش طيب يعني عايش حياته مبسوط مكيف وملك، خلينا نقول هذا الإنسان المش طيب. طيب ليه ما تصير إنسان مش طيب مشان تاخذ كل هاي الأشياء الحلوة مدام أنت يعني عجبتك؟ أنا لا أخوض حربا معك لتفهم أين هي مكانتي، أنا أفارقك بالحسنى لتفهم كم كنت أحمقا حينما أضعتني. بشي لك الحكي أقسم بالله. بس كيف الكلام عجبك؟ أوه طبعا.

فيا ستي العزيزة، يا أيتها المرأة الجميلة فائقة الجمال، أيتها الأنثى الرقيقة، لا تخوضي حربا معه لتفهمي أين مكانتك بالجدال، بالصراخ، بافتعال المشاكل، نقعد نحكي والحق مين وعلى مين وكل هاي الأمور. أبدا لا تخوضي معارك لإثبات قيمتك، فمن لم يرها ما تحاولي أنت تفرجيها، من لم يرها بهدوئي فلا يحاول أن يراها بصوتي. يعني أو بتشوف قديش قيمتي وأنا هادية، حتى لو كنت زعلانة ومعصبة تعبير الوجه بتبين قديش الإنسان زعلان أو بحالة غضب، فمش بالضروري أنا أفرجيك قيمتي لما برفع صوتي عليك وبعصب عليك وبأفتعل المشاكل معاك مشان تعرف قيمتي. صح؟ صح. ويا أيتها الأنثى الجميلة لا تحاولي أبدا استهلاك وقتك بالشرح. فهم فهم ما فهم عنه ما فهم عمرين ولا فهم. اللي بيحتاج أو اللي بده يعرف قدرك ما بيحتاج إلى شرح أبدا. أنا لا أخوض حربا مع أحد لأن القيمة الحقيقية لا تحتاج إلى معركة لإثباتها. عزيزتي يا أيتها الجميلة الرقيقة الأنثى، اتبعي هذه النصائح ورح تسعدي بحياتك. مساء الخير لكل اللي بيتابعونا هلأ من خلال بث تيك توك. رامبو الله يسعد مساك، شكرا جزيلا، تحياتي، شكرا وتقديري. وسناء أهلا وسهلا، تحياتي يا عزيزتي. ذكريات زيكو، أهلا وسهلا يا زيكو الجميلة. كمان بدي أقول الجميع اللي بلشوا يتركوا تعليقات من خلال كمان فيسبوك، أهلا وسهلا فيكم جميعاً.

يا عزيزتي أيتها الجميلة، معلش اليوم هيك معظم الكلام هو للستات، بس اسمع الحكي إليك واسمعي يا جارة. فالرجال الموجودين معانا برضو خدوا الموضوع بعين الاعتبار، أنا بقول للستات بس يعني أنتوا السبب دائما في كل شيء. خلينا أقول ليس كل معركة تستحق أن تخوضيها، وبعض الانتصارات تكون بالانسحاب. قديش ممكن تنسحبي وقديش ممكن أنت توقفي جدال؟ الصمت أمام من يقلل من شأنك أبلغ من ألف جدال.

يحكى أن شجرة عملاقة كانت تقف بجانب نبتة صغيرة. كانت النبتة تسخر منها كل يوم قائلة: ما فائدة طولك إذا كنت ثابتة في مكانك؟ ابتسمت الشجرة القصيرة ولم ترد. مرت الأيام ومرت وهبت عاصفة شديدة، اقتلعت النبتة الصغيرة من جذورها، بينما بقيت الشجرة صامدة لأنها كانت تمتلك جذورا عميقة. عندها أدرك الجميع أن القوة لا تحتاج إلى حديث، وأن الثبات هو أعظم رد. العبرة يا خواتي يا عزيزاتي من الموضوع أو من هذه القصة: ليس من واجبك أن تخوضي معركة مع كل من يشكك بقيمتك، فمكانتك الحقيقية تظهر مع الزمن كما تظهر قوة الجذور عند اشتداد الرياح.

بلشت بهالمقولة وبدي أرجع أختم فيها بنفس الفكرة، نفس الكلام، نفس الجملة. أنا لا أخوض حربا معك لتفهم أين هي مكانتي، أنا أفارقك بالحسنى لتفهم كم كنت أحمقا حينما أضعتني. مندم عليك؟ لا حسيت إحساسي غلط. هلا شو خصني بداية الدق؟

والله الحب بيسان اجت وشرفت اليوم. اهلا وسهلا فيك يا بيسان، منوره والله. حركة التنقل إلى محافظات الجنوب حاليا حاجز الكونتينر سالك عالشغراب سالك، بن نعيم سالك، جورت الشمعة سالك، زيف أيضا سالك، النشاش سالك، تقوع سالك، دورة سالك، الفوار مغلقة حاليا بالاتجاهين، مراح رباح سالك، المنشية سالك، سعير مغلقة، والنبي يونس مغلقة، الفحص حاليا في تفتيش للخارج، وفرش الهواء سالك، راس الجورة مغلقة للخارج وسالك للداخل. راس الجورة اليوم نص البوابة فاتحة والنص الثاني مغلق، لأنه مغلقة للخارج وسالكة للداخل. العروب العجوري كمان اليوم مغلقة. رفقتكم السلامة متابعينا، وين ما كنتوا عم تتحركوا بسياراتكم انتبهوا دائما خلال أسواقكم.

أهلا يا هاني، شكرا. أهلا يا ثائر. نضال مساء الخير، أهلا وسهلا. أبو أمجد سدر كمان مساء الخير، كيفك أخبارك؟ تمام الحمد لله. تامر مرسي تحياتنا وأهلا ومرحبا. أم إبراهيم الدغمين مساء الخير عزيزتي أنيس، تحياتي لإلكم. أبو أسامة هلا هلا هلا والله. سمعينا وصلة لحمدي المناصير. حمدي المناصير إذا موجودة، بما أنه حكينا اليوم ما يطلبه المستمعون. الحج محمد: لا يليق بالقلب إلا من يفهم نبضه، ولا يليق بالعقل إلا من يحترم فكره. الله، جميل جدا. ضع كرامتك فوق رأسك وقلبك تحت قدميك، يبقى من يبقى ويرحل من يرحل. شاء من شاء، وإيش؟ واللي مش عاجبه يشرب من البحر الميت.

اليوم دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية كشفت عن تقريرين جديدين يقدمان للمرة الأولى تحليلاً كمياً لتأثيرات ظاهرة النينو على الطقس بإسرائيل بما يشمل كميات وشدة الأمطار، إضافة إلى احتمالات تساقط الثلوج. هذا يعني التقرير أو التقريرين يجوا في وقت توقعات بأن تؤثر ظاهرة النينو القوية على الأحوال الجوية في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة. دائرة الأرصاد أيضاً توقعت بتطور هذه الظاهرة القوية بشكل استثنائي بخريف 2026 يعني الجاي، والتي قد تكون من بين أقوى ظواهر النينو المسجلة في العقود الأخيرة، وقد تسهم هذه الظاهرة في اضطرابات أنماط المناخ العالمية وتزيد من احتمالية حدوث ظواهر جوية متطرفة خلال موسم الأمطار.

طيب بخصوص ارتفاع درجات الحرارة، أيضا تحذير من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، يعني من هون لكمان ساعة. عادة بتكون الذروة من الساعة 11 الصبح ولغاية الساعة 4 المساء. انتبهوا من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الدولار اليوم ب 2.98، الدينار ب 4.20، اليورو ب 3.39، اليوم الأونصة ب 4055. قلت لكم اشتروا مبارح، كانت أقل الأونصة مبارح، نزلت يعني تحت ال 4000 بشوي. الفضة اليوم 59.88.

ارتفاع قروض الحكومة من القطاع المصرفي إلى ركزوا، يعني هو مش كبير المبلغ بس إنه ارتفع إلى 3 مليار ونص تقريبا دولار. ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العام للسلطة الفلسطينية خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، طبعا بسبب استمرار الأزمة المالية اللي عم بتعاني منها الحكومة. ثلاثة مليار ونص تقريبا قروض أخذتها الحكومة من البنوك من القطاع المصرفي. متى طيب بدهم يسدوا؟ متى؟ هل رح يسدوا؟ هل رح يقدروا يسدوا هاي القروض؟ طب ما هاي القروض مش بتزيد مع الوقت، مع الفترة الزمنية مش في برضو نسب على المبلغ اللي بياخدوه قرض بيرجعوه بأكثر، فقديش رح يصير المبلغ يعني خلال سنة على الأقل إذا ما سددوا 3.5 مليار دولار؟ وهذا طبعا الاقتراض من الحكومة يا سند للموظفين على الأغلب، هم بيقولوا مع أنه صرف رواتب الموظفين العموميين مش كاملة، تقريبا النصف. والسؤال الأهم والأهم، لمتى ممكن البنوك تقرض أو توافق على إقراض الحكومة؟

اللي عم بيسألوا عن موعد نتائج التوجيه لسه ما في أي تحديد للموعد. من دم عليك دمع الندم غالي، الخاطر عينيك ضيعتنا حالي، وأنا مش مستعدة أضيع حالي.

0: من 5 إلى 10% مستوى معيشة المواطنين في الضفة الغربية مرتفع. من 5 إلى 10% عندهم رفاهية يا أخوان، دخل مرتفع الآن، قدرة على تغطية الاحتياجات وأيضا الكماليات. يعني مش بس الاحتياجات، بقدروا كمان الكماليات. من 5 إلى 10% مستوى معيشتهم مرتفع. رفاهية يعني وكماليات. بس من 15 إلى 20% بيعيشوا مستوى معيشة متوسط، هاي الطبقة المتوسطة اللي بيغطوا الأساسيات مع قدرة محدودة على التوازن المالي بدون كماليات. يعني طبقة متوسطة الأساسيات بدون كماليات. شوفوا النسبة الجاي يا أخوان، من 70 إلى 80% مستوى معيشتهم منخفض. فقر، هشاشة اقتصادية، صعوبة حتى في تأمين الاحتياجات الأساسية، واعتماد متزايد على الديون وعلى المساعدات. شفتوا؟ من 70 إلى 80% من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مستوى معيشته منخفض، يعني فقر، يعني وضع سيء جدا. حتى الأساسيات أنجأها إنهم يقدروا يأمنوها، واعتمادهم لسه مو بس على هيك، على الديون والمساعدات. وين في مساعدات بنروح، وين في ناس ممكن تقرض أو تدين حدا كمان بروح. بس هدول 5 إلى 10% المستوى عيشتهم مرتفعة وفيرها رفاهية وكماليات، وينهم؟ مينهم؟ مينهم بالضبط؟ يعني غير البيج بوس ولا في ناس يعني عندهم هدول رؤوس الأموال، رؤوس الأموال ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني احنا ما بدنا نحسدكم، عيشوا قد ما بدكم برفاهية، بس اطلعوا على المستوى اللي بآخر شيء، بلاش على المنتصف 5 إلى 20%، على 70 إلى 80% اللي مش قادرين يأمنوا الاحتياجات الأساسية. خلينا نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بيكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. عالم من التسالي. تفضل يعني تفضل. نمر أبو هيثم بيقول إضراب بمستشفى بيت جالا الحكومي لعمال النظافة، يعني هذا بناء على نمر أحد المتابعين هيك عم ببعث وبيقول إنه في إضراب بالمستشفى لعمال النظافة. فتخيلوا لا دواء ولا نظافة بنفس الوقت، يا سلام على الوضع شو رح يكون. ما شاء الله. أهلا يا أبو الأمير، مساء الخير.

طيب اليوم الخميس وبكرة الجمعة، بس حبيت أني أذكركم اليوم يعني شهر جديد، هو رقم 2 في الشهر، شهر 7، فبتمنى أنه يكون شهر سهل.

0: طيب احنا كل القطاعات عنا في ظل الظروف الراهنة اتضررت وعم بتعاني سواء من توفر مواد الخام أو ارتفاع الأسعار أو حتى يعني بعض القطاعات من قلة المشتريات خلينا نقول وإقبال الناس على الشراء. في كمان موضوع بدنا نحكي عنه قطاع الحجر صراحة هو مهم جدا الحجر الفلسطيني اللي بيتم أحياناً تصديره إلى الخارج أو إنه يكون في استيراد للحجر من الخارج إلى فلسطين. اليوم طبعاً الاتحاد بيتمسك بقرار تجميد تصدير الحجر والرخام خارج فلسطين، وبهذا الموضوع رح نعرف تفاصيل أكثر ليش يعني ما لازم يكون في تصدير حجر ورخام إلى الدول الأوروبية أو حتى العربية مع السيد عمر ديري رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة الحجر. سيد عمر مساء الخير.
1: مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الله يخليك، الحمد لله رب العالمين.
0: قطاع الحجر عنا كيف هلأ بتقدر توصفه؟ جيد الموسم إذا بدك ولا جيد جدا ولا سيء؟
1: لا لا لا، هو قطاع الحجر قطاع يعني عريق وقطاع مربوط بالتاريخ الفلسطيني وإله لمساته في كل عواصم الدول العربية، لا بل أكثر من ذلك قدر يصل الحجر الفلسطيني بجودته الرائعة ولونه الخلاب لأكثر من 70 دولة. ولكن قطاع الحجر والرخام على الرغم إنه المواصفات والمقاييس يعني مواصفات الحجر الفلسطيني اللي هي رقع يعني جيم تعادل رقم ألف A في بعض المواصفات الدولية، نحن بنظاهر المواصفات الأوروبية في حجر.
0: نعم، كل أنواع الحجر بكل المناطق لأنه أكثر من مدينة فيها حجر مختلف.
1: حجر جنين بكون من قباطية ومن الكفير ومن منطقة نابلس المصرية وجمعين وعصيرة، مناطق دير زيت كثير، مناطق دير زيت وبدو بيت دوكو واللبن لبن الشرقية والمزرعة، عندنا بيت لحم منطقة بيت فجار وبعض المناطق الأخرى المتناثرة، وعندنا منطقة الربيع بسعير، عندنا منطقة الشيوخ ومنطقة بين العين، عندنا مناطق السنوة ويطا ومناطق تفوح ومناطق حلحول ومناطق كرقوية.
0: نعم ممتاز، يعني في أكثر من مدينة وحتى في نفس المدينة أكثر من مكان ممكن يكون في استخراج للحجر.
1: أنا أوضح شغلة.
0: تفضل.
1: أول شيء إحنا لما أخذنا قرار بتجنيد تصدير الحجر هو الحجر الخام الكتل الخام وليس المشغول لعدة أسباب، إنه اتحاد قطاع صناعة الحجر والرخام يعني على مر السنين هو قطاع واعد وقطاع متطور باستمرار وقطاع يعمل بالتكنولوجيا الحديثة ويعمل على توفير بيئة عمل آمنة وسليمة ويعمل على خلق فرص عمل لعمالنا اللي هم أبنائنا وإخواننا.
0: نعم.
1: وكان يصدر ما يقارب من 450 ل560 مليون دولار تقريبا سنويا في بعض الأحيان ويشغل أكثر من 25 ألف عامل. ولكن ماذا حصل؟ يعني بعد كورونا وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصا بعد 7 أكتوبر بعد الحرب الأخيرة القطاع تعرض لكثير من الصدمات وكثير من المضايقات وكثير من الأمور التي حدت من نشاط هذا القطاع بحيث جعلت منه قطاع يعني يتراجع وبحيث أنه يشتغل طاقة إنتاجية لا تتجاوز 30% أحيانا.
0: نعم.
1: الحين طيب. إحنا تعرضنا وكان موضوع الحجر والرخام كان موضوع الحجر والرخام هو حالة استثنائية بقرار وزاري في سنة 2010 لإخراج جزء من الخام اللي هو 700 كوب للأردن الشقيق على إن كل 6 شهور يراجع القرار ويقيم هل في عندنا حجر نكمل نستمر أم يتوقف. استمرت هذه العملية أكثر من 15 سنة، في بعض الأحيان كنا نطلع بالسنة مرة أو مرتين، مرات نطلع 12 مرة، مرات يزيد الكمية عن 700، مرات تنقص تصير 200 أو نص أو صفر.
0: نعم.

0: طيب شو تغير حاليا
1: في الفترة الأخيرة؟ درسنا الموضوع، لقينا في ضبابية بعملية التصديق وفي ضرب ينتج نتيجتها. أولا المستوطنين منتشرين على جميع الجبال الفلسطينية، وهي جبال مناطق التحجير، هي في مناطق جيم ومناطق باء المحاذية لجيم، وبالتالي حرق بعض المعدات في بعض المستوطنين، في بعض المحاجر من قبل المستوطنين، وتروية بعض المحاجر. اضطر الحجارة انهم يأخذوا عدتهم يبعدوها من المناطق المحاذية لهذه البؤر الاستيطانية الجديدة، مما حيّد تقريبا 40% من المحاجر اللي هي مناطق التحذير، مناطق استخراج الخام.
0: 40% من المحاجر تضررت، يعني
1: 40% تضررت بشكل مباشر من الإجراءات اللي بتكون من المستوطنين. ونتيجة إغلاق بعض الطرق عمل صعوبة على العاملين في المحاجر إن يصلوا لمكان عملهم، ولو وصلوا بصعوبة باستخراج الحجر ونقله. فبالتالي إحنا البنية بيعرفين إن إحنا بنمر ببوابات بعدد هائل جدا في فلسطين، وطرق التفافية صعبة ووعرة، جبال وأودية. فهذا كان سبب. السبب الثاني في عندنا بطبيعة الحال إن في بعض المحاجر استنفلت. منطقة سنوت ومنطقة أبو شباز في بينهم من أجود المناطق في نوعية الحجر، استنفلت خلطت المحاجر يعني حسب الطبيعة. وثانيا في بعض المحاجر هناك يعني بالمنطقة تمدد السكاني جعل الهيئات المحلية إغلاق هذه المناطق.
0: وبالتالي بالتالي يعني لما حكينا بموضوع أن وزارة الاقتصاد منحت 3 شركات للتصدير بكمية 2500 طن إلى الأردن، مع يعني الأسباب اللي أنت عم تحكي فيها بتراجع، خلينا نقول القطاع، للأسباب اللي ذكرتها مظبوط، وأنتوا لذلك عم تعترضوا على الموضوع ورح تتخذوا يعني إجراءات أو تعبروا عن رفضكم بطرق مختلفة، أو أنتوا وضحتوا. خلينا نعرف شو ممكن يعني
1: أنا أكمل بجزئية بسيطة. منطقة حلحول سكرت كلية مناطق التحذير بسبب البؤر الاستيطانية المحيطة فيها. مناطق كثيرة في نجاس استنفذت، مناطق في الشيوخ، منطقة يعني منطقة القصر بسموها قريبة لمستوطنة أصفر، وكان مستوطن بحث السيارات والسولر أحد من هذا العمل. محاجر يطا تقلصت ل5%، محاجر السموزيها، وبالتالي لقينا في نقص بكمية الخامة اللي هي بتشغل مصانعنا، بالإضافة إلى تفاقم أزمة البطالة عندنا والعدد الهائل من العاطلين عن العمل. ارتئينا إن هذه الكمية اللي تصدر للأردن، أولا في عندنا نقص خام، ثانيا هذه الكمية لو اشتغلت بحجر نظيف عندنا وتصدرت كحجر مشغول، أولا قيمتها التصديرية المصرح عنها 1.5 مليون دولار شهريا، يعني 1.5 مليون دولار سنويا. هذه لو انشغلت بتصير 12 ضعف، يعني بتصير 18 مليون ناتجها علينا سنويا، وبالتالي بتخلق فرص 30,000 يوم عمل سنوي. طبعا احنا بنعتبر ان يوم العمل الواحد يعني اطعام اسره، وهذا مكسب فمن 30,000. فاحنا حاولنا ان نوضح رؤيتنا.
0: طيب سيد عمر صراحة يعني انتم معترضين على التصدير بحد ذاته لأنه القطاع مش يعني الأفضل انه لا احنا بدنا تشغيل أيدي عاملة وفتح بيوت وأسر وكل هاي الأمور، او انه معترضين على منح 3 شركات محددة يعني اختارتها وزارة الاقتصاد دون الرجوع لإلكم انه هم من يقومون بالتصدير؟
1: هو عمليا يعني بمراجعتي لملف التصدير ان اكثر من 5-6 شركات ما في، هن 6 شركات على مدار ال 15 سنه هن
0: 6 اوكي،
1: ولكن مش هذه المعضله ان في اغراق للسوق بالحجر المستورد، وهذا قوض من انتشار الصناعات الوطنيه. ثانيا الحجر المستورد المصدر، الحجر المصدر الخام المصدر إلى الأردن هو نفس الحجر اللي إحنا نستطيع دخول الأسواق العربية والعالمية فيه، وبالتالي دخوله للأردن بتكاليف بسيطة جدا تمنعنا يعني تجعل عدم القدرة لنا بأن ننافس نفس البضاعة في دول الخليج. يعني بمعنى التكاليف العالية عندنا، يعني كيف أصبح التخليص الجبري والنقل للحجر النظيف على الأردن 2500 دينار، بينما نقلة الخام اللي هي بنفس الوزن بنفس الكمية تقريبا 400 دينار، وهذا يجعلنا على يعني عدم قدرتنا على التنافس في الأسواق الخارجية. ولكن الموضوع الأهم
0: طيب.
1: إحنا بحاجة لهذه المادة. ثانيا بحاجة لتشغيل مصانعنا الوطنية ودينومة صناعة الحجر الرخام في فلسطين، فتح يعني خلق فرص عمل حتى شو ما كانت ضئيلة، لو 30,000 يوم عمل بالسنة بيساعد عمالنا اللي غاضين يعني على الجدران. حاولنا ننقل وجهة نظرنا، والموضوع مش نكاية في شركة معينة.
0: نعم. تمام وضحت الصورة سيد عمر، بس إنه شو المطلوب حاليا، شو الإجراءات اللي رح تتخذوها بالإضافة لرفضكم يعني الفترة الحالية؟
1: إحنا بصراحة أول مرة يعني راسلنا معالي وزير الاقتصاد إن نطلب اجتماع مع معالي وزير الاقتصاد ووزير الصناعة من أجل سماع رؤيتنا في
0: أوكي.
1: هذا الموضوع
0: الاجتماع.
1: وأتعطاش بالموضوع هلا لما دخل موضوع ثاني، دخل الصناعات الإنشائية بده نص كمية الخام يصدرها على الأردن بموافقة الاتحاد العام للصناعات. إحنا قلنا بالموضوع، قلنا لا، هذه صناعة الحجر الرخام حق حصري وإحنا مرخصين بقانون، ويجب إن إحنا نكون نديرها، لأن القانون الوزاري اللي القرار الوزاري اللي اتخذ سنة 2010 نص بيقول إن مجلس إدارة اتحاد الحجر يتولى عملية التصدير مع إطلاع الوزارة على ذلك.
0: طيب يعني بعد هذا الاجتماع أو الحوار إيش كان الوضع؟ وهل من إجراءات أخرى في حال إنه
1: الوزير أخذ بشكل
0: الوزارة رفضت؟
1: نعم بشكل منفصل عن الاتحاد وعن رؤيته، إعطاء شركة الشركات لتصدير 2500 طن، مع إن نوهنا في البداية إنه في ضبابية بالتصدير، لأن الأردن تتعامل بالكوب، يعني يفترض إن القرار الوزاري 700 كوب نعطي ترخيص 700 كوب، ليش إحنا تحولت ل 2500 طن؟ فهي العملية أصلا هي يعني بمعنى إنه ثلاث أضعاف الموارد الطبيعية تصدر من الخام بين كوب وطن. ونوهنا لمعالي الوزير إنه يا عمي إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا دائما بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية يعني نجدد تقديرنا، وإحنا دائما نحترم ونقدر المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا وحكوما، وإحنا شعب أقوى وأشقى.
0: نعم. أكيد يعني حتى إحنا مش مضطرين نحكي
1: الموضوع
0: بموضوع الأخوة.
1: نعم. الموضوع اقتصادي وطني بحت من أجل تعزيز صمودنا في هذه البلد.
0: نعم هو الهدف إذن تعزيز الصمود وتشغيل الأيدي العاملة. نعم. واحتياج السوق أصلا للحجر المحلي أكثر من أن تصديره. هاي الرسالة اللي أنتوا عم بتنادوا فيها بكل الأحوال. عشان الوقت سيد عمر، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. عمر ديري، رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة الحجر.
1: النقطة الثانية هو تصدير الحجر الخام وليس المشروع.
0: أيوة.
1: المشغول نشجع على تصديره.
0: وضحت. شكرا للتوضيح. شكرا، يعطيك ألف عافية وبالتوفيق. تحياتنا لكل العاملين في قطاع الحجر.

موضوع الجسر ما زالت الأزمة قائمة مع كل اللي حكيناه امبارح واللي قبله كمان في موضوع يعني محاولات لحل الأزمة إلى أنه ما زالت قائمة. المشكلة مش في أعداد المسافرين يا أخوان، المشكلة في آلية العمل، في عدد ساعات العمل اللي بيطالبوا بأنه يكون في وقت أطول للعمل. هذا اللي ركزوا عليه، ما تركزوا على موضوع منصة ولا على موضوع تجار الدخان والمعسل، ولا تركزوا على المعتمرين، ولا الموضوع إنه إحنا بدنا زيادة وقت. إذا بيكون في زيادة لعمل المعبر بالساعات فكل هاي المشاكل بتنحل. أما المواضيع الثانية فيما يتعلق في موضوع التجار وإلى آخره، هاي مسؤولية الجهات المعنية الضابطة الجمركية على الحدود، هم اللي يحلوا الموضوع. لكن إحنا بنطالب بأنه يفتح الجسر 24 ساعة أو على الأقل لساعة 6 لساعة 8 مثل ما كان قبل. حقنا أنه الجسر يكون 24 ساعة عمل. من آخر الأخبار، نادي الأسير الفلسطيني قال إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة خلال هاي الفترة لهاي السنة 6 طلاب معتقلين ما قدموا امتحان التوجيهي، بعد ما اعتقلوا طالب ضياء عبد الفتاح جوابرة 18 سنة من مخيم العروب امبارح من منزله، وحملة تنكيل واسعة بحق أفراد العائلة تخللها تخريب وتدمير محتويات المنزل والاعتداء عليهم. إذا في عنا 6 طلاب انحرموا من تقديم امتحان الثانوية العامة لهذا الموسم.

0: بحسب التربية والتعليم، امتحانات التوجيه تسير بنجاح ونتائج موحدة بين الضفة وغزة قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد إعلان النتائج. امبارح يا اخوان كان في حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية بإسرائيل، وكان في مشهد محرج لمين؟ لنتنياهو. ليه؟ لأنه سارة زوجته صرخت بوجهه، صرخت في وجه زوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقمه أمام الحضور. عادي ولا مش عادي انه يصير مثل هيك حركات او مشاهد لناس مسؤولين امام العامة؟ فشو حكت له؟ بحسب القناة 13: بسببك تشاجرت مع الناس هنا، لقد جعلتني اتجادل معهم. طبعا حكتها وهي مكشرة ومعصبة وبصوت عالي. سؤال، ما كتبوا شو رد عليها وكيف تصرف بهاي الحالة؟ كيف كانت تعابير وجهه وكلماته وإحراجاته قدام الناس؟ لأنه بتعرفوا الصحافة والناس بيكونوا كل العيون على المشاهير هدول أو على الناس المسؤولين والقادة ورؤساء الوزراء وكل هاي الأمور. فمش مكتوب إذا كان في رد أصلا من نتنياهو على صريخ زوجته. شفتوا المرأة يعني بتنسى أنه هي ملكة مثلا أو زوجة رئيس وزراء أو هي سيدة أعمال أو هي أيا كان، فبترجع لطبيعتها كأنثى وبتعبر عن مشاعرها أحيانا بالصوت العالي، وهذا اللي كنا عم نحكيه. أبدا أبدا اللي بده يعرف قيمتك مش بالصوت العالي، بهدوئك بيعرف. يا أخوان بحسب النقل والمواصلات، لا تخفيض على أجرة المواصلات خلال هذا الشهر الحالي، ورح تبقى التعرفة الحالية مثل ما هي، لكن رح يعاد النظر فيها إذا عادت أسعار المحروقات إلى مستويات شهر نيسان الماضي. يعني تسعيرة المواصلات مثل ما هي، يعني الحكم لنقابة السائقين، يعني والله أقوياء، يعني هم بدهم هيك، ما بدهم يخفضوا التسعيرة، فهم قرروا. وهي إجا الخبر اليوم أنه ما في تخفيض على أجرات المواصلات. رسميا نقابة التمريض والقبالة تعلن وقف كافة الفعاليات والإجراءات النقابية ابتداء من اليوم وعودة العمل وفق نظام الدوام المعتمد من الحكومة. في مشهد غريب وكأنه يوم القيامة، سماء فنزويلا صار لونها بدل الأزرق أو الرمادي، أحيانا تتحول السماء حسب الغيوم وحسب الحالة الجوية، أزرق صافي، أزرق هيك معكر، سماوي أبيض في بعض الحالات، ولكن أنه يتحول سماء فنزويلا إلى اللون الأحمر، فهي غريب. يعني مشهد فعلا كأنه يوم القيامة، كان في زلزال وعقب هذا الزلزال تحولت سماء فنزويلا إلى اللون الأحمر في مشهد أرعب قلوب الكثيرين، ووصفوا عدد من السكان بأنه أشبه بمشاهد يوم القيامة، على أساس أنه هم متخيلين تماما كيف رح يكون يوم القيامة، يعني السماء هالقد حمراء أو تتوهج باللون الأحمر، أو يعني على حسب الآية بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني لونها أحمر، يعني بما معنى، يعني خلينا نقول بما معنى. لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. بنشوفكم بكرة لا بنشوفكم بعد بكرة كمان لا بنشوفكم يوم الأحد بإذن الله تعالى بحلقة جديدة من حديث البلد. شكرا يا صالح وتحياتنا لإيهاب، وأنا مني كل التحيات دائما لكم متابعينا ومستمعينا. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي الطهور الملائكي الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048 عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية ثقتكم هي أساس رسالتنا
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى بتوجيهي أو بدون قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل جالكسي هي المكان الصح لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000 موقعنا بيت لحم باب زقاق مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث جالكسي للتدريب قصر المشوار ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

بتوجيه أو بدون توجيه، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف،
5: تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز، 02-290-30-15، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
6: راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. الفوز بحق استضافة كأس العالم شيء مذهل، هو حلم لأي دولة وحكومة وشعب، لكن هذا الفوز تسبق منافسة عنيفة مع دول أخرى. ماذا لو فازت دولة ما بهذا السباق ثم اعتذرت عن الاستضافة على نحو مفاجئ؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. عزيزي المستمع، هل تذكر هدف مارادونا الشهير باليد في مونديال 86؟ أو ذلك الهدف الأسطوري الذي راوغ فيه نصف لاعبي إنجلترا؟ هذان الهدفان باتا الأهم في تاريخ ملعب الأستيكا في مدينة مكسيكو سيتي، لكن المفارقة أن هذا الملعب لم يكن ليستضيف أبدا هذه المباراة، لأن المكسيك لم تكن الدولة الفائزة بحق تنظيم مونديال 86. فماذا حدث إذن؟ في أكتوبر من عام 1982 الرئيس الكولومبي بليساريو بيتينكور أعلن عدم قدرة بلاده على استضافة كأس العالم لأسباب اقتصادية.
1: المونديال دي فوتبول دي 1986 نو سي كولومبيا.
0: كولومبيا كانت اختيرت بالفعل لتنظيم المونديال قبلها بسنوات. بيتينكور علل القرار بأن زيادة عدد المنتخبات إلى 24 يمنع كولومبيا من الاستضافة، لأنه لما فازت بحق التنظيم كان عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم هو 16 منتخب، وإمكانيات كولومبيا حاليا لا تساعدها على استضافة عدد أكبر من المنتخبات.
1: كولومبيا al servicio de la multinacional del mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer.
0: بعد انسحاب كولومبيا تنافست المكسيك والولايات المتحدة وكندا على اقتناص حق التنظيم. وفي مايو 1983 أعلن كونغرس الفيفا في ستوكهولم فوز المكسيك لتصبح أول دولة تستضيف كأس العالم في مناسبته. القرار طبعا أعقبته انتقادات عنيفة بالأخص من أمريكا وكندا. قالوا لماذا تستضيف المكسيك البطولة مرتين بينما لم تنظم دول أخرى الحدث ولو مرة واحدة؟ البعض أرجع قرار الفيفا لعلاقة الصداقة القوية بين رئيس الاتحاد الدولي جواو هافيلانج مع رجل الأعمال المكسيكي غييرمو كانيدو نائب رئيس الفيفا ومدير شبكة تلفيزا التلفزيونية العملاقة. في سبتمبر 1985 ضرب زلزال عنيف العاصمة المكسيكية وتسبب في مقتل أكثر من 10,000 شخص على الأقل. وعلى الرغم من انهيار العديد من المباني السكنية إلا أن ملاعب المونديال لم تتأثر بالزلزال إطلاقا، لينطلق المونديال في موعده. لكن بدلا من أن تركل الكرة في بوغوتا وكالي وميدلين تدحرجت في مدن أخرى هي مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري.

بتوجيه أو بدون توجيه. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله، وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله، المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر العدلي بدمشق.
2: بينه وبين القصر العدلي تقريبا 30 متر، يعني هي الحارة هون دائما فيها ازدحام، فيها سوق، فيها قهوة، يعني هي مرت على الناس.
1: ألف يوم على الحرب في غزة، كيف غيرت وجه الحياة في القطاع؟
3: قلوبنا اللي كانت صافية وفيها الضحكة وفيها المحبة انطفت، أولادنا اللي كانوا متعلمين مثقفين شغف الدراسة عندهم راح.
1: وما يزيد عن 1.5 مليون غزي يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.
4: أنا جعت أكثر من فترة المجاعة، فترة المجاعة ما كانش في أكل، بس حالياً في أكل بس أنا ما قادر أشتريه.
1: الجيش السوداني يتصدى لهجومين بالمسيرات في النيل الأبيض وشمال كردفان. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ لقاء من العاصمة السورية، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب 16 شخصا في تفجير وقع قبل سويعات في مقهى قرب القصر العدلي بدمشق، ولا تزال الحصيلة غير نهائية، وقد فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنية حول الموقع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل بي بي سي هبار عثمان. أهلا بك هبار، وبداية ما آخر التطورات لديك؟
5: انفجار عنيف هز مقهى المشيرية الذي يقع قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز وسط العاصمة السورية دمشق. فيما يتعلق بالحصيلة النهائية، حقيقة الحصيلة لا زالت بدائية وهي تتغير تباعا. في آخر تحديث، وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية السورية أفادت بمقتل 6 أشخاص وجرح 22 آخرين جراء التفجير، فيما أكدت قسم الداخل في دمشق بأن التفجير نجم عن زرع عبوة ناسفة في مقهى المشيرية الذي يقع قرب القصر العدلي، يعني فقط عدة أمتار هو يبعد عن القصر العدلي. إلى حد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي هز دمشق اليوم، إلا أن التفجير يتزامن مع انطلاق محاكمات عدد ممن تسميهم الحكومة الانتقالية السورية برموز وفلول النظام السابق في القصر العدلي الذي يقع قرب مقهى المشيرية نفسه. خلال الأيام القليلة الماضية، قاعت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي شهدت محاكمة بدر الدين حسون، أحمد بدر الدين حسون ووسيم الأسد وعدد من رموز وفلول النظام السابق حسب تسمية الحكومة الانتقالية السورية. أيضا التفجير اليوم يتزامن مع نشاط الخلايا النائمة لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في عدة محافظات سورية. خلال الأيام القليلة الماضية رصدنا تفجيرا وهجوما انتحاريا لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على أحد المقرات الأمنية في مدينة الرقة. الهجوم أنذاك أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وجرح 3 آخرين. العاصمة السورية دمشق أيضا بطبيعة الحال تعرضت لعدة تفجيرات منذ سقوط الأسد، كان آخرها التفجير الذي تبناه تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية والذي استهدف.
1: لكن حتى الآن هذا التفجير الأخير لم تتبنى أي جهة أو لم تعلن مسؤوليتها عنه.
5: تماما، إلى حد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي هز دمشق. أيضا يعني هذا التفجير يتزامن اليوم مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى لبنان. قد تكون هناك أيادي أخرى يعني وراء هذا التفجير،
1: وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي لابد أنها قد بدأت. أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في دمشق هبار عثمان. وقد روى لنا بعض شهود عيان من موقع التفجير في العاصمة السورية جانبا مما حدث.
6: سمعت صوت الانفجار كان كتير قوي، بعدها مباشرة توجهت يعني لمنطقة الانفجار اللي هي قريبة جدا من القصر العدلي ضمن مقهى. طبعا حاولت أوصل لمكان التفجير بس ما قدرت للأسف، لأنه كانت القوة الأمنية يعني فارضة طوق أمني وحتى منعت الناس من الاقتراب لمكان الانفجار حفاظا على حياتهم. من المكان اللي كنت فيه يعني شفت سيارات الإسعاف وهي عم تنقل المصابين، فرق الدفاع المدني كانت موجودة وعم تشتغل على إسعاف الجرحى وتأمين المكان. للأسف الأجواء كانت متوترة يعني وصادمة صراحة، كان واضح أنه في حالة استنفار بسبب الانفجار، والناس كانت عم تحاول تعرف شو اللي صار، تطمن على أهلها ومعارفها.
2: تفجير بالحارة بشارع النصر يلي قريب من القصر العدلي محكمة دمشق، يعني بينه وبين القصر العدلي تقريبا 30 متر. يعني هاي الحارة هون دائما فيها ازدحام، فيها سوق، فيها قهوة، يعني هي مرت على الناس بيروحوا بيتسوقوا وبتبضعوا من هون، فدائما هون في زحمة.
7: كنت قريب من القصر العدلي فسمعنا صوت انفجار بالمنطقة، فتوجهت على المكان لحتى نعرف شو فيه. طبعا مباشرة انتشرت الدفاع المدني ووحدات الأمن أغلقوا المكان، في إصابات ومغلق المكان حاليا، تشغل فيه وحدات الأمن الداخلي وفي وحدات الكيناين كمان عم يشوفوا الطريق مشان ما يكون فيه مثلا عبوة أو شيء.
1: شهود عيان من العاصمة السورية دمشق.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: ألف يوم مرت على بداية الحرب في قطاع غزة، بدلت ملامح الحياة في القطاع جغرافيا وديمغرافيا وإنسانيا. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر تشرين أول الماضي، لا تزال تداعيات الحرب تنعكس على تفاصيل الحياة اليومية لأهل القطاع. فقد خلفت هذه الحرب ما يزيد عن 73,000 قتيل وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ودمرت أكثر من 80% من المباني، حتى أن كمية الأنقاض تقارب ما بين 60 إلى 70 مليون طن من الركام وفقا للمكتب أيضا، فضلا عن تدمير ما يقرب من 700,000 متر من شبكات المياه والصرف الصحي، وما يزيد عن 700 بئر مياه على مستوى بلديات قطاع غزة. سياسيا، أعلن مجلس السلام أمس في منشور له على منصة إكس أنه لا مكان في المستقبل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في غزة، وأكد أنه يسعى لإنهاء ما وصفه بالاعتماد المستمر على المساعدات، وذلك بعد أن بدأ المجلس أولى اجتماعاته في قبرص هذا الأسبوع. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت أمس بأن المجلس سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعا تجريبيا لإدارة مراكز إيواء إنسانية في مناطق بقطاع غزة. للمزيد حول ما بعد ألف يوم من الحرب في القطاع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون قطاع غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية ما الذي يمكن أن نقول أنه أثر مباشر لوقف إطلاق النار وبداية عملية السلام التي يجسدها مجلس السلام حتى اللحظة في القطاع؟
8: نعم، أهلا بكم. يعني في الواقع الأمور لم تتحسن بالشكل الكبير أو المطلوب على الأرض في قطاع غزة، خصوصا بعد توقيع هذا الاتفاق، حيث وصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف وإطلاق النار وعمليات التوسعة والتجريف للأراضي، و يعني قضم مزيد من أراضي القطاع حتى وصلت نسبة السيطرة إلى 70% من إجمالي مساحة القطاع. ربما يمكن القول أن ما تغير هو عمليات القتل الجماعي بالجملة إذا جاز التعبير، حيث أنه خلال الحرب في كل يوم كان يقتل ما بين 100 إلى 150 شخص، ولكن عقب اتفاق وقف إطلاق النار انخفضت النسبة ما بين 5 إلى 10 أشخاص يوميا. وأيضا كان هناك فتح للمعابر وإن كانت بشكل محدود وقليل جدا بالنظر إلى الاتفاق، وأيضا تم إعادة فتح معبر رفح ولكن بأعداد قليلة من المسافرين. حتى هذه الأثناء تتواصل عمليات القصف، قبل حوالي ساعة من الآن تم قصف مجموعة بالقرب من المخيم الجديد في النصيرات، أصيب 7 أشخاص على الأقل من بينهم إصابات بالغة، ومنذ يوم أمس قتل على الأقل 7 أشخاص وأصيب زهاء 20 آخرين. ومنذ توقيع هذا الاتفاق قتل أكثر من 1060 شخصا وأصيب قرابة 4,000 آخرين بجراح مختلفة.
1: لم تبدأ بعد هذه المشروعات التجريبية التي أشارت إليها مصادر إعلام إسرائيلية وأن مجلس السلام سيتولى إدارة مراكز الإيواء الجديد.
9: هذا صحيح، كل ما نسمعه يأتي عبر الإعلام العبري، ولكن عمليا على الأرض ومن خلال اتصالاتنا مع السكان لم يبدأ أي شيء، ولكن هناك في المقابل عمليات تجريف ونزف وتسوية للأراضي تحدث منذ عدة شهور خلف المناطق أو خلف ما يعرف بالخط الأصفر في إطار المنطقة التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، ولا يمكن الجزم بما يحصل في هذه المنطقة لأنها تخضع بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، لا مواطنين ولا وسائل إعلام ولا أي من الجهات الدولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. كيف تبدلت الحياة في قطاع غزة بعد ما يقرب من 3 أعوام على الحرب؟ لنستمع لجانب من شهادة الغزيين.
3: احنا اليوم إن 1000 يوم في الحرب، احنا فقدنا اشياء كتير. اول اشي واغلى اشي في الحرب فقدته فقدان لاختي الكبيرة. ثاني شغلة فقدناها، فقدنا الحياة الحلوة، فقدنا قلوبنا اللي كانت صافية وفيها الضحكة وفيها المحبة انطفت. اولادنا اللي كانوا متعلمين مثقفين شغف الدراسة عندهم راح. كنا في بيوت مسكرة علينا في عز دين الحر، ولكن اليوم احنا هنا انا في خيمة على البحر ننقل قلب الشوب. الحياة كلها انقلبت علينا، حياة قاسية جدا جدا لا توصف. ان 1000 يوم واحنا بنعبي ميه، بنجري ورا شحنيه الميه ورا التكيه، حياتنا اتعس من التعاسه. للامانه صرنا مثل هال1000 يوم نتمنى كل يوم الموت اكثر من مره.
10: ازمه المياه وازمه الشرب وازمه الاكل وازمه المكان، يعني لا في حلول ولا في حتى امل. الانسان يتعمق في هذا الامل انه نرجع على بيوتنا ونرجع على دورنا واماكننا.
11: ال1000 يوم ما دقناش طعم الراحه، نفسنا ننام يعني، واحنا هيك حاسين بالامان، مش خايفين على اولادنا، مش خايفين على حياتنا. ما ضللنا لا بيت ولا ضللنا حياة ولا ضللنا أي أصلا يعني شغف للحياة. أنا ابني مثلا توجيهي، إذا بعرفوش الأولاد إيش يعني مدارس، عندي طفل يعني عمره تقريبا 10 سنوات دائما بحكي لي ماما وقتش إحنا بدنا نموت بدنا نتريح. بيجي في الواحد عاجز صراحة قدام أولاده لما يحكوا هذا الكلام.
1: مواطنون غزيون، هذا ويفيد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة بأن حوالي 1,600,000 شخص داخل غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ما بين المرحلة 3 والرابعة من التصنيف الذي يعتمد 5 مراحل للأمن الغذائي. يأتي هذا في ظل استمرار المطالب بزيادة حجم المساعدات التي يسمح بدخولها لقطاع غزة، حيث يعاني الغزيون ليس فقط من نقص الكميات إنما كذلك من الأسعار المبالغ فيها كما يقولون.
12: أنا كمواطن لم أستفد من هذه المساعدات منذ أشهر. الاحتلال بهذا المنع لإدخال المساعدات المدخلة سبب انهيار للوضع الاقتصادي والمعيشة في غزة. ما نطالبه كمواطنين هو التزام ببنود وقف إطلاق النار بإدخال أكثر من 600 شاحنة في اليوم.
4: من شهر تقريبا ما شفتش عدد الشاحنات وصل إلى 100 شاحنة، 150 شاحنة. فعليا بصلك بقولك 10 شاحنات مساعدات، 9 شاحنات مساعدات لو توزع لكل واحد كرتونة منهم بدك معدل 9 شاحنات لمدة 4 سنين. أنا آخر مرة أخذت كمونة منظفات ويعبر عن شامبو وصابونة ومش عارف شو. كمان المساعدات بصنع مش الكمونات هي مطلوبة، هو على الحكي اللي قالوا 600 شاحنة توقعنا إنه نغرق مساعدات. أنا جوعت أكثر من فترة المجاعة، فترة المجاعة ما كانش في أكل، بس حاليا في أكل بس أنا ما قادر أشتريه. أنا بابا بطلع في السوق أو أطلع أنا وبنتي أخذها على الدكتورة أو على المدرسة أوصلها وتشوف الفاكهة وأنا ما قادر أشتريها، بنظرة الحصرة في عين بنتي هاي مشكلة.
13: المساعدات اللي بتفوت غزة يعني جزء بسيط جدا بالنسبة لاحتياج المواطن الغزي. يمكن عشان أنا والدي توفى بالحرب وإمي أرملة بتاخد كل فترة وفترة مساعدات، يعني كل فترة وفترة. بس شو المساعدة؟ كرتونة فيها شوية معلبات وشوية مواد تموينية. في أشياء تانية لازمانة برضو بالنسبة للمواد الغذائية والمواد الأساسية، أشياء كمان بالنسبة للمواد النظافة والمواد الصحية كمان بتلزمنا ما بناخدهاش.
1: جانب من معاناة أهل قطاع غزة مع نقص المساعدات، وتستمعون معنا لاحقا في هذه الحلقة للمزيد من شهادة الغزيين عما آلت إليه حياتهم وأوضاعهم بعد 1000 يوم من الحرب في القطاع. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. مسؤولون صحيون في قطاع غزة يقولون إن 15,000 شخص
15: مصابين بسبب الحرب أو بأمراض تهدد حياتهم لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم، بينما توفي 300 شخص أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي. يتزامن ذلك مع مرور 1000 يوم على الحرب في قطاع غزة. فلسطيني من غزة:
16: إحنا كمرضى فشل كلوي بنمر بمنحدر خطير جدا من بعد الحرب، ما دخلش أي علاج يذكر لمرضى فشل كلوي.
15: التلفزيون السوري الرسمي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق. الولايات المتحدة توقع اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس.
14: BBC أخبار الشرق الأوسط.
15: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يصل إلى لبنان في زيارة هي الثانية لهذا البلد. مراسلة BBC في بيروت كارين طرباي.
17: برنامج أسعد الشيباني في لبنان حافل وحافل جدا، هو يلتقي عدد كبير جدا من مختلف الأطراف ومن مختلف التوجهات السياسية في البلاد.
15: قائد عسكري إيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم على إيران، بينما تستعد لإقامة جنازة رسمية للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي خلال الفترة من يوم السبت وحتى الخميس. منظمة الصحة العالمية تقول إن التفشي الأحدث لمرض الكوليرا في السودان أودى بحياة 120 شخصاً، بينما بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها أكثر من 1100 حالة. هذه تحياتي هند سليم.
14: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
18: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي BBC.
1: أعتقد أن الحادث الذي وقع في العاصمة السورية دمشق اليوم ربما كان له حضور على مواقع التواصل ريم.
18: بالتأكيد نيرمين، كان هذا الحدث من أكثر الموضوعات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد الانفجار الذي هز منطقة الحجاز ووسط دمشق ظهر اليوم بالقرب من القصر العدلي، واستهدف مقهى مكتظ بالمدنيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق حصيلة أولية. دعينا نستمع نيرمين إلى أحد الفيديوهات المتداولة من موقع الحادث.
19: السريع يا شباب، قسم الحميدية، أي حدا بعتونا على عمليات يا شباب، بعتونا.
1: ومن العاصمة السورية إلى العاصمة العراقية، يبدو أن بغداد أيضا شهدت حادثا أثار تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل، فما الذي جرى؟
18: صحيح نيرمين، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لانفجار مولد كهرباء في أحد الأحياء السكنية، ما تسبب بأضرار مادية في عدد من المنازل والمركبات القريبة وأثار حالة من الذعر بين السكان. وتظهر المقاطع المتداولة لحظات تصاعد ألسنة اللهب والدخان فيما هرعت في فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق ومنع امتداده. نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
20: البيوت هاي خطير،
21: هسه هو غريب، طب الاطفال طلع سخام العجل.
1: هل عرفت أسباب هذا الانفجار في بغداد؟
18: بحسب المعلومات الأولية نيرمين، يرجح أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أدى إلى ضغط زائد على المولد الكهربائي ما تسبب في انفجارها، ولم تسجل خسائر بشرية، وحتى اللحظة تواصل الجهات المختصة التحقيق للتأكد من الأسباب بشكل نهائي.
1: من أين ختم هذه الجولة ريم؟
18: من اليمن، حيث تصدر منفذ الوديعة الحدودي منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب صور ومقاطع منتشرة أظهرت ازدحام كبير، واشتكى المسافرون من طوابير طويلة وفترات انتظار تمتد لساعات وأحيانا لأكثر من يوم وسط معاناة كبيرة للعائلات. وزاد نيرمين من انتشار هذه القصة مقطع فيديو لمواطن وجه رسالة للمسافرين، دعينا نيرمين نستمع له.
22: اللي عنده أسرة ولا عائلة مسافر معهم بالسيارة من اليمن للسعودية، أنا نصيحتي له يسافر لوحده ويركب أولاده وحرمته وطيران، يبيع ذهب، يبيع أرض، يبيع، أحسن من البهدلة. أما إذا هم شباب عادي.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع من اليمن؟
18: طالبت التعليقات السلطات المختصة ووزارة النقل بالتدخل لتنظيم حركة العبور وتقليل الازدحام وتحسين الخدمات في المنفذين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار توافد أعداد كبيرة جدا من المسافرين.
1: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة. أكدت الحكومة اللبنانية أن المرحلة المقبلة ستركز على تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وحصر السلاح في يد الدولة في وقت يواصل فيه حزب الله انتقاد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ويؤكد تمسكه بحق الرد على أي انتهاكات. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد صرح أمس بأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يعد اتفاقية أو معاهدة، إنما يهدف لوضع إطار للمفاوضات ولتحديد مسارها وصولاً لاتفاق محتمل. من ناحية أخرى، تستمر حركة عودة النازحين اللبنانيين لبلداتهم في الجنوب ومن بينها مدينة صور، كما نستمع لبعض العائدين.
2: العالم بدها منفس، خصوصا الوضع المعيشي كان قبل الحرب تعيس، وبعد الحرب اللي صارت لقطعت 66 يوم ما كان فيه مثل ما بيقولوا تعويضات، عشان يمكن كانوا متركبين على حرب، واللي صار هلا على افظع. المصالح عم تحاول هي تتدين مصاري لتفتح لاجل تحاول تامن قوت يوم بس، يعني ما حدا بده لا يطور مصلحته ولا حدا بده يصمد مصاري، بده يقدر بس يقدر يصرف على حاله بعد هالفاجعه اللي عمرها 3 سنين حاليا بالحرب. الدوره الاقتصاديه بلبنان كله مش بس بصور هي واقفة. هلا اللي انت بتشوفيه عم يشتغل هن 3 فيش غيرهم، القهاوي من كثر البطالة، وبدك تلاقي المطاعم والمحلات اللي هي العلاقة بالاكل، هيدا شيء طبيعي، والسوبر ماركت. غير هيك ما في حدا اصلا عم يشتغل. سات مدينة صور إلى حيثية رجع المي بسرعة عليها، الكرة الباقية المي بعد هلا مقطوعة فيها.
5: كان عندي محلين ورد تدمروا، فجاري حطيت شوية ورد عند جاري لحتى نلاقي محل. فالبلد هون مدمرة تقريبا وعم نحاول ننهض فيها من جديد. بعد الحياة مأساة هون، العالم عم بتحاول تنهض من جديد لأنه كله بدي يبلش من الصفر، وكل العالم شوي متضايق ماديا ونفسيا.
1: نازحون لبنانيون ممن عادوا لصور في الجنوب. إلى السودان، حيث تعرضت مدينة تندلتي بولاية نيل الأبيض جنوب شرق البلاد ظهر اليوم لهجوم بطائرة مسيرة، فيما أعلن الجيش السوداني أن دفاعاته تمكنت من إسقاطها. وفي شمال كردفان وسط البلاد أعلن الجيش أيضا إسقاط طائرة مسيرة أخرى، بينما أفادت مصادر محلية بتعرض مدينة الأبيض عاصمة الولاية لهجوم بطائرة مسيرة. وقد استمعنا لعدد من سكان المدينة.
6: وكالعادة المطارات اليوم شغالة فينا دي، والله العظيم قد ليلة دي شرب الشاي. ترى دي بتقع ساي في المدارس، تشفيات، يعني محل تجمعات. يعني لو وقعت مثلا في ناس دانو يشوفوا في شنو تانو تدبلوا في محضة. يعني نمتين الليلة تهدفوا محلها ارتكادات قوات مشتركة، فجأة الطيارة طلعت سامعين صوتها دن دن دن، لكن ما بنعرفها بتدق وين. يعني بطرحوا الوضع الحاصل كهرباء، والله العظيم يعني الليلة جات احنا تاني الكهرباء نشوفها بعد يومين شغال، يعني ترشيد، لكن ده كله ما في، لكن الأمان ده ما في موضوع مسيرة ده شوفنا له حل.
23: اليوم تم إسقاط مسيرتين حاولتا الدخول إلى أجواء مدينة الأبيض لاستهداف مواقع بكل تأكيد مدنية، بنفس الطريقة اللي تم بها استهداف مواقع مدنية في الفترة أو الأسابيع الماضية.
24: حقيقة حسب ما علمنا وشاهدنا صباح اليوم أنه قوات الجيش استطاعت أنه تسقط مسيرتين استراتيجيتين تابعات لقوات الدعم السريع، ونحن كمواطنين سعداء جدا يعني بهذا الإنجاز، لأنه هذه المسيرات ظلت خلال 3 أسابيع الماضية تقصف مواقع المدنيين وتقصف المرافق الحكومية والمراكز الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين.
1: بعض سكان مدينة الأبيض وسط السودان.
0: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: مرة أخرى نعود لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة بعد مرور 1000 يوم على بدء الحرب، حيث يعيش الآن نحو 80% من النازحين في تجمعات عشوائية ومخيمات غير منتظمة، فيما يواجه 96% من السكان مشاكل حادة في المأوى، لا سيما بعد أن غمرت مياه الأمطار والصرف الصحي خيام الغالبية خلال الشتاء الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة العالمية للمأوى في يونيو حزيران المنصرم. وقد استمعنا لبعض النازحين ممن لا يزالون في الخيام في غزة.
3: الحياة عندنا صعبة جدا جدا جدا، احنا عايشين في فقسات، مش فقسات، عهد الله بمعنى الحرف الحرف الكلمة يعني، والضم والنون. احنا للأمان اليوم 200 هذا البلاستيك هذا ما بسويش حاجة، موت موت. الأطفال ساح جرب قرف حساسية، إضافة لهي الشغلة يعني كمان من البق والجراد والقرف اللي احنا عايشين.
7: والله أنا عايش في عزة، والله يدي الجراحة، يدي أطفالي وجريهم وشهيد علي الله جريهم مع الزعل من الحق. البعوضة قرفتنا، الشمس، الشوب، يعني المي اللي متلج نفسنا نشربها مش شهيينها، يعني كل واحد يفتح اللاج بيده يروح يشرب مي. حمامات يعني الواحد بده يروح على الحمام مش لاقي حمام نظيف، مش مرتاحين نفسيا، الوضع صعب صعب درجه اولى. انا ابن ادم يعني عمري 45 سنه صاحب 8 انفار جربت مش لاقي اكفي، وبتغسل يوم يوم بدبر دوب، والله العظيم بمشي قال حاجه نص كيلو لما نجيب المي امراه. والشوب والحراره يعني الشوب فوقين الخيام تعوتنا بضربون نار في الشواء، يعني فيش حياه فيش مأوى الناس الله يعينها.
8: بتصحى من النوم بتلاقي حالك نار، ميه بتنزي ميه ميه ميه، ولا بتعرف تنامي، والصغار بنزوا عرق من روسهم لا رجليهم، ومش لاحقين لا نجري ندور لنا ميه نبرد على حالنا نغسل وجوهنا، مش ميه اصلا.
1: جانب من معاناة الغزيين في الخيام بعد 1000 يوم على بدء الحرب في القطاع، وهناك الآن 22,000 مريض داخل غزة بحاجة للسفر وتلقي العلاج في الخارج وفقا لتقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وقد استمعنا لبعض المرضى ممن يعانون من أزمة في توفير الأدوية منذ بدء الحرب.
9: احنا كمرضى فشل كلوي، مرضى غسيل كلى، من بعد الحرب ما دخلش اي علاج يذكر، ومن اهم العلاجات هذه ابر الحديد. هذه الابره مش موجوده من حد ما دخلت الحرب علينا، مش موجوده بالمره. علاجات كثير ما بتخشش ممنوعه من الاحتلال.
10: احنا مرضى الضغط والسكري اكثر ناس تاثرت في الحرب. العلاج ما خشش بخشش مقطع، ما فيش علاج اسم انه خلصت الحرب، ولكن حقيقة الحرب موجودة موجودة موجودة، بالذات على مرضى المزمن.
25: أنا كمريضة بدي أروح أسافر أخذ علاج، مش ملاقية إشي، مش ملاقية أدوية، مش ملاقية علاجات، وكمان محرومة من السفر. طب أنا إيش ذنبي؟ فإحنا بنطالب إنه يكون إلنا العلاج متوفر في غزة، أو أقل ما فيها إنه يكون في إلنا سفر عشان نقدر نتعالج خارج غزة.
1: مرضى من قطاع غزة، كما يعيش الأطفال في القطاع صدمات نفسية غير مسبوقة، كما نستمع لبعض الأهالي.
26: أنا عندي بنت بناتي 3، أثر عليهم الحرب كثير. أول حاجة في مستوى التعليم كثير كثير، صار عندهم الخوف والتوتر والقلق، ما بطلعنش أي مشوار إلا أنا أكون موجودة معاهن. من أيام من أول ما صارت الحرب يعني أثر عليهم الإشي هذا، حتى الطوع والنزول بطلني يروحن ولا يطلعن ولا ينزل على المدارس، عندهم ضربوا هان، عندهم قصفوا هان، بدناش نروح على المدارس، بدناش ندرس. واحدة عمرها 9 سنين، واحدة 11 سنين، واحدة 13 سنة، بظلهم قاعدات لحالهن، بس بيجن صحباتهن علين برضنش يطلعن إلهن، بقولن خلص يما بعدين بتجيبين لياهن. في عندي بنت هذا بظلها زي نظام التوحد، بتحب حتى لما أبوها بكلمها بتصير تصرخ تفد تقاتل، كله عنده زعات زعات. عندي
27: إلي ولد ومرته مسافرين وتركوا إلي بنت بنتهم عمرها كان أول الحرب كان عمرها 3 سنين، فلما بدأت الحرب البنت شاءت حالتها، لأنه إحنا كنا بجبال البلد وكان القصف في كل مكان، لدرجة يعني إنه البنت أنا كنت الحاضنة إلها عن أبوها وعن أمها، فكان أمر الله عظيم أنه صعب يعني، فكانت طول الوقت تصرخ كوابيس، شنو لما تنام كوابيس، لما تصحى كوابيس، بتخاف من كل إشي. وأنا كنت بحزن عليها، أنا أولا أنا برضو كنت مكلومة، ابني استشهد في أول يوم في الحرب، كمان زوجي استشهد، يعني كنت والله تعبان كثير، فكنت أنا الحاضنة إلها. الحرب أثرت كثير فينا لدرجة إنه يعني في الوقت اللي ما كانش فيه قصف، يعني لو خبط حاجة جنب البنت كانت تتسرع بتخاف، يعني خلال الحرب 3 سنين صارت في مرحلة 4 سنين 5 سنين 6 سنين والحرب شغالة، إيش بدك في طفلة أهلها مش عندها أكل خبز.
1: مواطنون غزيون، وبهم نصل للختام، وتحية فريق العمل. كان معكم إبراهيم خليل في الإشراف العام، أميرة دكروري في الإعداد، لمياء عبد الستار في الإخراج، وفي هندسة الصوت إيهاب أمين. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.
4: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.